0: دل من، ای خدا مجنون دل من، ای خدا مجنون دل من.
1: Today's hits and all-time favorites. 102.7. It's